ليه سيرة وتيري لما كيما دراما كوكو سنين يعني ترونا ونا نو دراما نمو سلوري تبانا توكو سنورة سنين دالي منو تو هات نولو نبي بعد بلو سنو بيما كي غوري دي داون كمباني هلا إيه مني دادير كماني كده ني دادير دي اكتب بيتا بوت سيرة هوتو كي تهلو أنا فاتن ستيري تيام نفريكين شرادي لبردادي إيه أمينيا مالي ألدو نسيري سيلوك نبي بيما كي كمباني هلا إنا ألت أوكي ألت شو جي أل كا ke coming nel da der dia ke tal do si te bot sernia musica ke te bot sira karak de dike musica roma ba kolege ka familia roma ne be ma ke te bot sira karak request ba okay ami pronto de te ofrece musica ba kolega ron na sira hoto ne be ma ka gore de down stay hala i hala lor 95.8 MHz ni ni bem-vindo de mau okay mane laran dia nomos serseluk ne be ma ka Stay hala, Ernest, bem-vindo mesmo na frequência Rádio Liberdade. Ok, itu baru ada musik Galaxy Beninian, honia título Liberdade.